يسوع في وطنه الناصرة. ولما أتم يسوع هذه الأمثال ذهب من هناك وجاء إلى وطنه، وأخذ يعلم الناس في مجمعهم حتى دهشوا وقالوا: من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ وليس جميع إخواته عندنا؟ فمن أين له كل هذا؟ وكان لهم حجر عثرة. فقال لهم يسوع: لا يزدرى نبي إلا في وطنه وبيته. ولم يكثر من المعجزات هناك لعدم إيمانهم.

أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.